يوم يثور وحيد خمس إسرائيل بعجل عظم قريب زمر ومين يشمه رحبا ببرا جعل رمي عمي يتبرا يشتبه في إطفال يترمى

ذات شنو بالسمرين ما تتعانين شو الشماي طفين بذخطو من لفنيخ شو عيمون رحمي خالين شو الشماي كتبين بسيد الخير.

خير من خلال استهام خبرة ويسيف مجلوت فرنسا طوبة قطبين ويسيف جيون لا بيشوا ويسيف شوان كيبوش إذ كبشين تاس أمان ويسيف من وانا خسيم لوني معنين ويحامد لو خمين.

تبصرين وبرحمينه أدنى جلجل مرحمي خانينه أدنى يهمنا رحمي خانينه أدنى كحكم علي بيوم سيمينه أدنى يرباري بين ونحن لحمينه أدنى يباريح نحمينه بيت ميمينه أدنى يعسيني ما عن شميخة أدنى يعسيني ما عن إبراهام إزرحتي ميمينه أدنى يعسيني ما عن إسحاق نعقد لأولى ميخة يا سلم عن يعقوب نعينا بسلم من ميرو ميخا أدونا يا سلم عن موشي نيمان بخل بيتيخا أدونا يا سلم عن أهرون كهن بوريخا بيت أميخا أدونا يا سلم عن زكوت يوسف أسير صديقيخا أدونا يا سلم عن ملك دبين عيم زميرو تيخا أدونا يا سيد مان في نحاس الزك من نيد شميخا أدونا يا سيد مان من أخشن وبن بايت شميخا أدونا يا سيد مان أروغيم بسوغيم أن أحول كل جشان شميخا أدونا يا سيد مان شميخا سينما

ببحت حاس بشطين شو عبق القاع بارما ما يتبب نصفا ليش لو بيرو بيرو شلا يوم بها ركرني ليش شابي ريحو يوم بحر وتو ولا ما يهدى شيء ما زرع دمرت النور يا خلتا يا قبل يا ريامتا انا بنخاف نسيب شوشان الديرا انا بعزرا بقولا حوني بمعقان سبني كيف حسيدين وزمين زي بخل دار دين دار علينا رحمنا علينا رحمنا شيزين رحمنا برا رحمنا رحمنا رحمنا نمت شيئتنا عقل سيد أخانا شهر ربنا بذي شمك ربا ذكروا I mean,